هذا هو لهيدا وهو إلى هاي وإن لا حبيبي دو أولو ولا هدو دو دو إلو وي دو إتو إلا إن لي فوا أوتا فلاي فو فو فو هذا هو لهيدا وهو إلى هاي وإن لا حبيبي دو أولو ولا هدو دو دو إلو وي دو إتو إلا إن لي فوا أوتا فلاي